صحيح ايورين ايورينج امل نفس تك الرجوع والجو دين ايورين بنوه حما كشورم انيا وري بياكي حما تيبامي هنه.

0: ربكم
1: يكليغفان ودالوي فهت يبا ميهن إفس فادا النكرة أدي قلم إفس ندي إتشه تكك الله فيوات يبا ميهن ألوكن كرنيه يه.

الدراما اللي في الدائي كل والي فاطمة زينت دراما كل مكبيري مريم ماتفا حسين رشيد عائشة فينا فراغ أدي موسى رشوان نايم

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا

صحيح إورين إورينج أملا نفس تكر رجوع وجوه دين إورين بنوه هما كشورون أنيا وري بياكي هما تيابامي هنه.

0: ربكم
1: يكليغ فان ودالوي فهت يبا ميهن إفس فادا النكرة أدي قلم إفس ندي إجه تكك الله فيوات يبا ميهن أل كنكرنيه يه

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تأسفي كيرت قروان كيبو.
2: هدايتك مغدا.

وعلى العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور

0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: دمم كيبي سورة الحديد فرطة آيات فشاقين سورة إغارة ون آيات يلا ميادوغ مفلاول أم فرطة فوزية كيابل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

0: في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ولا يخرج منها.
1: أديك يا أبا يعلم ما يلج.
0: يعلم ما يلج في الأرض ولا يخرج منها.
1: ولا يخرج بدلك وما يخرج منها. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
0: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.

0: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
1: وما يعرج اتاغ عين يعرج ودني عين ابو فيك وما يعرج وما

0: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
1: يولج الليل ليلا

لكم مستخلفين فيه. مهارمي تاقة مستخلفين مستخلفين فيه. كم أقول جئرنا مي سفيا مخرجون يداكرا أداكرما ايجي أدا سفيا اكيغ فريها وامجيه كفارن أقول بدواني. وأنفقوا مما جعلكم مستخلف

0: وهو عليم بذات الصدور
1: وهو عليم بذات الصدور
0: وهو عليم بذات الصدور.

0: وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
1: En mennä kalu. Sima. Fila olo fasen kievalo.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض
1: والأرض اتنقلام سكون همزة والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

0: في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما
1: يعلم ما يلج في الأرض ما أواسكم قدني لام سكونا همزة إكويج ما بدر أواسواني لام سكون همزة وكي كلن جهنه

0: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
1: إمنا قلو شابينا هون آيات فشان كيابات

0: فيني مازن
1: دم مگنستني همبير مير بحرگه المرحوم محمد اسماعيل دي دي ليو بافا با ريتي اثر غدا واهك گيلون فراور انا بيلي وانت هوگا نمك بينو كر بافاني دنتو كلا مي واهك تي بيفن نا دان وادني هادال كول دوفسي چمپاگه محمد ادم امي بيفن نا برا افاوري باجيري دوهك ادم وكيلن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.